هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

نرحب بكم سيداتي وساداتي إلى القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثرة يتلوها الشيخ خليل الحصاري ما تيسر له من سورة الممتهنة.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها السادة، الآن أقدم لكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه: رئيس الأدباء الهندي يترأس الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لنيتي أيوغ. ترأس رئيس الأدباء الهندي ناريندرا مودي الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لمؤسسة نيتي أيوغ، وهي المؤسسة الوطنية لتحويل الهند، وذلك في 11 من يونيو 2026 بمركز راشتراپتي بھون الثقافي في نيودلهي. وعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار التنمية البشرية الشاملة من أجل الهند المتقدمة عام 2047، انسجاما مع رؤية رئيس الأدباء لفريق الهند التي تهدف إلى بناء هند متقدمة بحلول الذكرى المئوية للاستقلال. وشارك في الاجتماع رؤساء حكومة الولايات ونواب أحكام الأقاليم الاتحادية وعدد من الأدباء الاتحاديين، إلى جانب نائب رئيس نيتي أيوغ الدكتور أشوك لاهيري وأعضاء المؤسسة ورئيسها التنفيذي. وركزت المناقشات على إطار التنمية البشرية الشاملة القائم على 4 محاور رئيسية، هي بناء رأس المال البشري والمحارات المستقبلية وتأسيس العمالة المتجهة وريادة الأعمال ونمو اللامركزي وتحسين الصحة والتغذية والرفاه وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة للجميع. كما بحث الاجتماع سبل تأسيس ريادة الأعمال وتطوير المحاورات وإيجاد فرص عمل مستدامة في مختلف أنحاء البلاد. وناقش المشاركون إعداد خارطة طريق تنفيذية تستند إلى عدد من العوامل الممكنة، من بينها الحوكمة والبنية التحتية العامة الرقمية والتكامل بين البرامج والشراكات والأنظمة المتعمدة على البيانات، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة النتائج على المدين القصير والمتوسط والمدى البعيد، بما يضمن المساءلة وتحقيق الأهداف المرسومة. كذلك ناقش المجلس الحاكم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني 5 لكبار الأمناء العامين للولايات الذي عقد في ديسمبر 2025، وركز على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي وتنمية المحاورات والتعليم العالي والرياضة والأنشطة اللاصفية. وفي كلمته أمام الاجتماع أرد رئيس الأدباء رؤيته لتحويل الهند إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047 من خلال نهج يقوم على الفيدرالية التعاونية ومشاركة جميع الولايات والأقاليم الاتحادية. ودعا السيد مودي الولايات إلى العمل من أجل التنمية الشاملة لكل ولاية ومدينة وقرية، مؤكدا أن هذا النهج المحلي سيسهم في تسريع تحقيق رؤية فيكسيت بھارت أو الهند المتقدمة. واقترح رئيس الأدباء أن تعمل كل ولاية على تطوير وجهة سياحية عالمية المستوى مزودة ببنية تحتية متقدمة لتكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي الإقليمي. كما شدد على أهمية بناء مدن مستقبلية قادرة على مواكبة النمو والابتكار والاستدامة في ظل التوسع

الحضوي المتسارع الذي تشهده البلاد، مؤكدا ضرورة تأسيس مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال السياسات والتشريعات الدائمة. وأكد السيد مودي أهمية مواومة التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل الحديثة وخلق وظائف مستدامة تدعم الاقتصادات المحلية وضمان توفير الرعاية الصحية والدعم الغذائي لمختلف الفئات السكانية. ووصف رئيس الأدغاء العائد الديموغرافي الذي تتمتع به الهند بأنه فرصة تاريخية لا ينبغي إضاعتها، داعيا إلى توفير بيئة مواتية للشباب من خلال التعليم الجيد وتنمية المهارات وتوسيع فرص العمل. وشدد أيضا على أهمية تقييم التقدم المحرض على مستوى المناطق، واخترعها تحديد 100 منطقة ذات أولوية في القطاع الزراعي لتحقيق نتائج ملموسة، ودعا إلى وضع إطار للمتابعة يشمل أهدافا مرحلية خلال 100 يوم وأهدافا أخرى على مدى 5 سنوات في سبيل تحقيق رؤية الهند المتقدمة عام 2047. كما أكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة، مشددا على ضرورة تزويد المواطنين بالمهارات اللازمة لاقتصاد المستقبل. واختتم رئيس الأدغاء كلمته بالتأكيد على أن أي هدف يمكن تحقيقه إذا عملت الحكومة الاتحادية والولايات معا بروح فريق الهند، موجها نيتي أيوغ بدراسة المقترحات والملاحظات التي قدمها رؤساء حكومة الولايات ونواب الحكام خلال الاجتماع والاستفادة منها في رسم السياسات المستقبلية. أيها السادة، الآن قد حان الوقت أن أقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل من الآن سنقدم لكم نشرة الأخبار، وقبل ذلك نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين الوقت لنشرة الأخبار الصباحية، وبعد ذلك نقدم لكم حلقة الأغاني العربية، ثم نقدم لكم سبوتلايت، وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم مرة أخرى موجز الأخبار. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين الوقت لنشرة الأخبار.

أيها السادة، نقدم لكم مقدمة الأخبار. رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويفتتح بشكل مشترك فعالية عبارة إنوفيتس في مدينة نيس اليوم. ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو وقسم الطاقة الذرية يتعاونان في مجال تكنولوجيا مركبات الهبوط القمري المتقدمة. وزلزال بقوة 3.8 درجة يضرب ميانمار. ووزارة أيوش تنظم اليوم حدثا عالميا بارد لليوغا عبر الإنترنت. والرئيس الأمريكي ترامب يقول إن اتفاقا لإنهاء الحرب مع إيران سيوقع اليوم وسيتم فتح مضيق هرمز. وسفيرة الهند لدى سلوفيكية أبو فاسري فاستفى تقول إن زيارة رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي ستفتتح آفاقا جديدة للتعاون. ورئيس الوزراء نريندرا مودي يصل إلى ويحظي باستقبال حار من كبار المسؤولين الفرنسيين. و12 عاما من حكم رئيس الوزراء مودي تحدث تحولا في مستوى جودة الحياة بفضل الإصلاحات والتمكين الرقمي. أيها السادة، الآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. وصل رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي الفرنسا الليلة الماضية في المحطة الأولى من سياغة تشمل كلا من فرنسا وسلوفاكية. وخلال إقامته في فرنسا سينضم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لافتتاح فعالية بهارة تبتكر بشكل مشترك. كما سيؤقد محادثات ثنائية معه تتناول مجالات التعاون الرئيسية والقضايا العالمية قبيل إنعقاد قمة مجموعة السبع المرتقبة. وسيتوجه رئيس الوزراء بعد ذلك إلى سلوفاكية لإجراء لقاءات ثنائية مع القيادة السلوفاكية. وفي حفل استقبال أقيم أمس في فندق نيغريسكو الشهير، حضي رئيس الوزراء باستقبال حار ومفعم بالحماس من قبل حشد كبير من أبناء الجالية الهندية. وقد تبادل رئيس الوزراء مودي على حديث الودية مع أفراد الجالية، وشاهد عروضا ثقافية متنوعة شملت أشكال الرقص الهندي الكلاسيكي مثل كاتك وأوديسي وبهرت نياتم، قدمها فنانون فرنسيون وإيطاليون. وقد أقصى هذا الاستقبال الحيوي عمق الروابط الثقافية والإنسانية التي تجمع بين الهند وفرنسا. واليوم سينضم رئيس الوزراء نريندرا مودي إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لافتتاح فعالية بهارات تبتكر في قصر المعارض بمدينة، حيث ستسلط الفعالية الضوء على منظومة الشركات الناشئة والابتكار في الهند بمشاركة نحو 120 شركة ناشئة ستعرض ابتكاراتها أمام مستثمرين عالميين وقادة في قطاع التكنولوجيا. وأعلن في نراينا رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو أن تعاون المنظمة مع إدارة الطاقة الذرية لتطوير نظام تدفئة اصطناعي متطور قادر على حماية مركبة الهبوط القمرية من الظروف الجوية القارسة البرودة على سطح القمر. وخلال إقامته في مؤتمر CSIR Race في مدينة بنغالورو، أوضح رئيس المنظمة أن مركبة الهبوط فيكرام التابعة لمهمة تشاندرايان 3 والتي تعتمد على الطاقة الشمسية عملت لمدة 14 يوما فقط على سطح القمر. وتعتزم المنظمة الآن العمل مع إدارة الطاقة الذرية لتطوير مركبة هبوط قادرة على الصمود والبقاء على سطح القمر لمدة تصل إلى 200 يوم، حيث ستتمكن هذه الموكبة المزودة بأنظمة تدفئة اصطناعية من تحمل الظروف المناخية القاسية هناك. وأضاف أن هذا التطوير سيدعم عمليات استكشاف القمر لفترات طويلة في المحام المستقبلية. ويذكر أن النهار والليل على سطح القمر يستمر كل منهما لنحو 14 يوما أرضيا، حيث تصل درجات الحرارة إلى 121 درجة مئوية نحا

مرارا وتنخفض إلى 1 و2 درجة مئوية تحت الصفر ليلا. وفي سياق الحديث عن الشركات البحثية، كشف نارايانان أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو ومجلس البحوث العالمية والصناعية قد حدد 40 مجالا للتعاون التكنولوجي تم الموافقة بالفعل على تنفيذ 18 منها في المرحلة الأولى. وضرب زلزال بقوة 3.8 درجة ميانمار الليلة الماضية. وذكر المركز الوطني لغسل الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 11 ليلا بتوقيت الهند القياسي، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات، وكان الزلزال آخر بقوة 3.5 درجة قد ضرب ميانمار قبل أسبوع. وتعد ميانمار عرضة لمخاطر الزلازل المتوسطة والقوية وكذلك موجات السونامي على امتداد ساحلها الطويل. وفي إطار الفعاليات الممهدة للاحتفال باليوم الدولي لليوغا لعام 2026، تنظم وزارة أيوش بالتعاون مع معهد مرار جي دي ساي الوطني لليوغا ومنصة هابلد حدثا عالميا باردا لليوغا عبر الإنترنت غدا. ومن المقرر أن تقام جلسة اليوغا الافتراضية هذه في الفترة ما بين الساعة 6:25 إلى 7:35 صباحا. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم اليوم توقيع اتفاق لإنهاء الحرب مع الإيران، وأن مضيق هرمز الاستراتيجي سيفتح أمام الجميع مباشرة بعد ذلك. وقد جاء هذا الإعلان في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي وقت نفسه لوح ترامب باحتمال شن حجمات جديدة إذا لم يثمر الاتفاق كما هو مأمول، معربا عن أمله في نجاح هذه العملية ومشيرا في المقابل إلى وجود البديل الأقصى في حال فشلها. كما أخذ الرئيس الأمريكي مقارنة بين الاتفاق المخترق وخطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة عام 2015، واصفا اتفاقه مع إيران بأنه بمثابة حائط صد يمنع امتلاك أسلحة نووية. وعلاوة على ذلك ادعى ترامب أن البرامج الإيراني قد تم تحييده فعليا، مؤدها أنه سيتم التخلص من المواد النووية المتبقية في مرحلة لاحقة. وصرحت سفيرة الهند لدى سلوفاكية بأن زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى سلوفاكية ستفتتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين وتساعد في تعميق العلاقات الاقتصادية. ووصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى مدينة فرنسا إلى بلاد فرنسا، حيث حضي باستقبال حافل من كبار المسؤولين الفرنسيين. وشهدت الهند تحولا لافتا مدفوعا بمادة سبق سات الجميع معا، وسبق بكاس النمو معا، وسبق بشواس وثقة الجميع، وسبق برايا أي جهود الجميع. وذلك في ظل القيادة لرئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي على مدار السنوات 12 الماضية. وخلال هذه الفترة أطلقت حكومة مودي العديد من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى رفاهية وتمكين الفقراء والمضارعين والنساء والشباب. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم حلقة الأغاني العربية.

هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

إقامته في فرنسا سينضم إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لافتتاح فعالية بهارات طوكيو بشكل مشترك، كما سيعقد محادثات ثنائية معه تتناول مجالات التعاون الرئيسية والقضايا العالمية قبيل انعقاد قمة مجموعة السبع المرتقبة. وسيتوجه رئيس الوزراء بعد ذلك إلى سلوفاكيا لإجراء لقاءات ثنائية مع القيادة السلوفاكية. وفي حفل استقبال أقيم أمس في فندق نيغريسكو الشهير، حظي رئيس الوزراء باستقبال حار ومفعم بالحماس من قبل حشد كبير من أبناء الجالية الهندية. وأعلن في نرائنان رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية عن تعاون المنظمة مع إدارة الطاقة الذرية لتطوير نظام تدفئة اصطناعي متطور قادر على حماية مركبة الحبوب القمرية من الظروف الجوية القارسة البرودة على سطح القمر. وخلال كلمته في مؤتمر CSIR رايس في مدينة بنغاورو، أوضح رئيس المنظمة أن مركبة الهبوط فيكوم التابعة لمهمة تشندريان الثلاث والتي تعتمد على الطاقة الشمسية عملت لمدة 14 يوما فقط على سطح القمر. وتعتزم المنظمة الآن العمل مع إدارة الطاقة الذرية لتطوير مركبة حبوط قادرة على الصمود والبقاء على سطح القمر لمدة تصل إلى 200 يوم. وضرب زلزال بقوة 3.8 درجة ميانمار الليلة الماضية. وذكر المركز الوطني لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في الساعة 11:30 ليلا بتوقيت الهند القياسي، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات. وفي إطار الفعاليات الممهدة للاحتفال باليوم الدولي لليوغا لعام 2026، تنظم إدارة أيوش بالتعاون مع معهد مورارجي ديساي الوطني لليوغا ومنصة هابلد حدثا عالميا بارزا لليوغا عبر الانترنت غد اليوم. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم اليوم التوقيع اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلي.

هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: من دله نحييكم أيها السادة ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بيزات من الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آية من القرآن الحكيم يتلو عن الشيخ محمود خليل الحصيري من سورة الممتحنة. فإليكم هذه الآية الكريمة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيدي والسيدات، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم تلعين الشيخ محمود الخيل حصيري من سورة الممتحنة. أنا رضوان أحان معيدا نقدم لحضراتكم نشأة الأخبار تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى الهندية ثم نقدم نشأة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشأة الأخبار سيدي والسيدات نقدم لحضراتكم التعليق اليومي حلقة القوالي ثم نقدم التعليق اليومي، بعد تعليق سيدي وسادة نقدم أغنية من الأفلام الهندية ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج إثبات العيد باللغة الإنجليزية وحديث الليلة، ثم نقدم سيدي وسادات على حضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بصوت فنان هنود بالإضافة إلى الأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار الموجزة. سيدي وسادة قدمنا لحضرات تفاصيل برامج الرسالة، الآن نقدم هذه القطعة من الموسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيدي وسادتي، آن الأوان وحان موعد أن نقدم على حضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإذاعة عيون الخارجية. أنا معكم محمود عاصم. سيدي وسادتي، ولنقدم على حضراتكم أهم الأخبار. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والتجارة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشيد ببروز الهند كقوة عالمية رائدة في مجال الابتكار. إيران تقول لا قرار نهائي بعد بشأن مذاكرة التفاهم المقترحة لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. مونديال العالم 2026، ألمانيا تواجه كوراساو وهولندا تتلقى اليابان الليلة. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. أقاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات على مستوى الوفود في فيلا كيريولوس التاريخية في مدينة نيس بفرنسا. ركزت المناقشات بين الجانبين على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة بين البلدين لتشمل قطاعات رئيسية مثل الدفاع والتكنولوجيا والتجارة. وقد رافق رئيس الوزراء مودي كل من مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، وزير الشؤون الخارجية إس جاي شنكر، وكيل وزارة الخارجية فيكرام ميسري، وعدد من كبار المسؤولين. كما رافق الرئيس ماكرون وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ومسؤول كبار آخرون. تبادل الزعيمان الحديث أيضا خلال جولة سيرا على الأقدام في فيلا كيريولوس. وفي وقت سابق من اليوم نفسه افتتح رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي بشكل مشترك بفعاليات بهارت تبتكير في قصر المعارض في نيس. تجمع هذه الفعالية البارزة لتستمر 3 أيام بين الشركات الهندية الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا العميقة

والمبتكرين الباحثين والمستثمرين من صناديق الابتكار العلمية ذات الحضور الدولي الواسع. وفي كلمته بهذه المناسبة قال رئيس الوزراء مودي إن فعالية بهارت تبتكر تبرز كجسر يربط بين المواهب الهندية ورؤوس الآمال الأوروبية، مما يخلق فرص جديدة للمبتكرين الشباب للتواصل مع الخبرات العالمية. سلط مودي الضوء على ثورة الشركات الناشئة في الهند، مشيرا إلى أن شباب البلاد يطورون حلولا لتحديات عالمية في مجال لا تتراوح بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء وصولا إلى الطاقة الخضراء والتصنيع المتقدم. من 200 ألف شركة ناشئة تعمل على تعزيز النموذج الابتكار يتمحور حول الإنسان ويتضي بمبدأ تكنولوجية من أجل الإنسانية. أشاد رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببروز الهند كقوة عالمية رائدة في مجال الابتكار، مشيرا إلى أن السؤال اليوم لم يعود أما إذا كانت الهند تبتكر بل من سيبتكر بالتعاون مع الهند. سلط الضوء على وفرة المواهب الهندسية في الهند وأثنى على إنجازات البلاد مثل مهمة تشاندريان باعتبارها أمثلة على التميز التكنولوجي الهندي. أكد رئيس الماكرون أن مبادرة بهارات تبتكر تبني جسرا قويا يربط بين منظومة الابتكار في الهند والمشهد التكنولوجي المزدهر في فرنسا، معربنا عن فخر فرنسا باستضافة النسخة الأولى من هذه المبادرة خارج الهند. كما هنى رئيس الوزراء مودي بمناسبة كونه رئيس الوزراء المنتخب لأطول خدمة في الهند منذ الاستقلال. عقب مراسم افتتاح زار رئيس الوزراء مودي والرئيس ماكرون المعرض والتقيا بمؤسسي الشركات الناشئة والباحثين والمستثمرين المشاركين في الحدث. وكان رئيس الوزراء مودي قد وصل إلى مدينة نيس الفرنسية الليلة الماضية إذن ببدء زارته لتستغرق 6 أيام تشمل فرنسا وسلوفاكيا. وفي المحطة الثانية من جولته التي تشمل البلدين سيتوجه السيد مودي إلى سلوفاكيا الليلة. صرحت إيران بأنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مذكرة التفاهم المقترحة التي تهدف إلى إنهاء التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أفادت وسائل الإعلام إيرانية بأن المراجعات السياسية والقانونية والفنية للاتفاق المقترح لا تزال مستمرة. في غضون ذلك وصل وفد قطري إلى طهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين وتسهيل الاتصالات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. تأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات مستمرة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق إطاري. مع ذلك لا تزال السلطات الإيرانية تتوخى الحذر، كما ودت أبناء أنباء خروج احتجاج في مدينة مشهد اعتراضا على الاتفاق المقترح. وفي منافسات كأس العالم 2026 تلتقي ألمانيا مع كوروساوا الليلة في مباراة ضمن المجموعة الخامسة بمدينة هيوستن الأمريكية. وفي مباراة أخرى تواجه هولندا منتخب اليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة على ملعب دالوس، حيث ستندلق المباراة في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بتوقيت الهند القياسي. في وقت سابق استهلت أستراليا مشوارها في كأس العالم بداية مثالية بفوزها على تركيا بنتيجة 0-2 في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الرابعة. سيدي والسيدات تستمعون نشرة الأخبار المسائية، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. أعلنت السفارة الهندية في سلطنة عمان عن إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي وعددهم 14 شخصا من السفينة الشراعية الآلية في رات التي ترفع العلم الهندي، وذلك بعد تعرضها لعطل في المحرك قبالة السواحل العمانية. ذكرت السفارة في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي أن أفراد الطاقم بأمان وبصحة جيدة، وهم يتواجدون حاليا في علامة سفينة أخرى تدعى إم في جيل على 9، مشير إلى أنهم في طريقهم إلى مدينة مومباي.
اختتمت الصفينة اي ان اس شاردا بنجاح زيارتها الى كولامبو في سريلانكا. ذكرت وزارة الدفاع ان الزيارة عززت بشكل اكبر التعاون البحري وعلاقة صداقة بين الهند وسريلانكا، حيث تضمنت الزيارة سلسلة من الانشطة المهنية والتدريبية والرياضية المشتركة مع البحرية السريلانكية. خلال الزيارة قام قائد المنطقة البحرية الغربية في البحر السريلانكي اللواء البحري جاغاتكو مارا بزيادة السفينة

الحلقة بتعقيمها مؤكدا مجددا على الشراكة البحرية القوية بين البلدين. خلاف التوقف في الميناء، قام قائد السفينة إنياس شياردا بزيارة مجاملة للمفوض الصامي للهند في سريلانكا سانتوش تشا. أشارت الزيارة كذلك إلى أن الزيارة سلطت الضوء على الشراكة البحرية الراسخة بين الهند وسريلانكا، وأكدت الالتزام المشترك بين التعاون البحري الإقليمي وتعزيز الأمن، وذلك تماشيا مع رؤية مهاساغر الهندية. صرح الوزير دكتور جيتيندر سينغ بأن اقتصاد الفضاء في الهند مهيئ للنمو من مستواه هو الحالي البالغ 8 إلى 9 مليار دولار، ليصل إلى ما يقارب من 40 إلى 45 مليار دولار على مدار العقد المقبل. في مؤتمر صحفي عقد في نيودلهي، أوضح الوزير أن هذا النمو مدفوع بإصلاحات في السياسات وتزايد مشاركة القطاع الخاص والتوسع السريع في منظومة الابتكار. أشار إن إلى التحول في قطاع الفضاء يعكس تغيرا أوسع نطاقا تشهده البلاد، حيث انتقل العلم والتكنولوجيا من حيز المختبرات ليصبح جزءا من الوعي الوطني، مؤكدا أن تعزيز الروابط بين العلم والمجتمع يعد واحد من أبرز إنجازات السنوات الأخيرة. أعلنت سفارة الهند في أبو ظبي عن تغيير في مزود الخدمات الخارجية المسؤول عن تقديم خدمات جوازات السفر والتأشيرات والخدمات القنصلية الهندية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقا لبيان رسمي، سيواصل مزود الخدمة الحاليان ومشاركة بي إل إس إنترناشونال سيرفيس و إس جي أي إس جلوبال قبول الطلبات ومعالجة حتى 30 يونيو الجاري. وأقبل انتهاء من عمل طرح المناقصة والاختيار، تم تعيين شركة الهند تورس اند ترافل للسياحة والسفر كمزود جديد للخدمات الخارجية لجوازات السفر والتأشيرات والخدمات القنصلية الهندية في الدولة. سيدخل هذا التغيير حيز النفاذ اعتبارا من 1 يوليو المقبل، حيث سيتم بدأ من ذلك التاريخ قبول جميع الطلبات المتعلقة بجواز السفر والتأشيرات والخدمات القنصلية الهندية من خلال مراكز مخصصة تديرها شركة الهند للسفر والسياحة. سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بذات مخرجة، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعون الكرام، أنا الأول وحين موعد أن نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، فلنستمع إليه ونتمتع بها بصوت الفنان الهنود.

0: assedio.
1: التعليق.
0: سيدي والسادة، أهلا، نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه: رئيس الأدباء الهندي يترأس الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لنيتي أيوغ. ترأس رئيس الأدباء الهندي ناريندرا مودي الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لمؤسسة نيتي أيوغ.

وهي المؤسسة الوطنية لتحويل الهند، وذلك في 11 من يونيو 2026 بمركز راشتراپتي بھون الثقافي في نيودلهي. وعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار التنمية البشرية الشاملة من أجل الهند المتقدمة عام 2047، انسجاما مع رؤية رئيس الوزراء لفريق الهند التي تهدف إلى بناء هند متقدمة بحلول الذكرى المئوية للاستقلال. وشارك في الاجتماع رؤساء حكومة الولايات ونواب أحكام الأقاليم الاتحادية وعدد من الوزراء الاتحاديين، إلى جانب نائب رئيس نيتي أيوغ الدكتور أشوك لاهيري وأعضاء المؤسسة ورئيسها التنفيذي. وركزت المناقشات على إطار التنمية البشرية الشاملة القائم على 4 محاور رئيسية، هي بناء رأس المال البشري والمهارات المستقبلية وتأسيس العمالة المتجهة وريادة الأعمال ونمو اللامركزي وتحسين الصحة والتغذية والرفاه وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة للجميع. كما بحث الاجتماع سبل تأسيس ريادة الأعمال وتطوير المهارات وإيجاد فرص عمل مستدامة في مختلف أنحاء البلاد. وناقش المشاركون إعداد خارطة طريق تنفيذية تستند إلى عدد من العوامل الممكنة، من بينها الحوكمة والبنية التحتية العامة الرقمية والتكامل بين البرامج والشراكات والأنظمة المتعمدة على البيانات، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة النتائج على المدين القصير والمتوسط والمدى البعيد، بما يضمن المساءلة وتحقيق الأهداف المرسومة. كذلك ناقش المجلس الحاكم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الخامس لكبار الأمناء على عام التعليق اليومي وموضوع رئيس الوزراء الهندي يترأس الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لنيتي أيوغ. ترأس رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لمؤسسة نيتي أيوغ، وهي المؤسسة الوطنية لتحويل الهند، وذلك في 11 من يونيو 2026 بمركز راشتراپتي بھون الثقافي في نيودلهي. وعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار التنمية البشرية الشاملة من أجل الهند المتقدمة عام 2047، انسجاما مع رؤية رئيس الوزراء لفريق الهند التي تهدف إلى بناء هند متقدمة بحلول الذكرى المئوية للاستقلال. وشارك في الاجتماع رؤساء حكومة الولايات ونواب أحكام الأقاليم الاتحادية وعدد من الوزراء الاتحاديين، إلى جانب نائب رئيس نيتي أيوغ الدكتور أشوك لاهيري وأعضاء المؤسسة ورئيسها التنفيذي. وركزت المناقشات على إطار التنمية البشرية الشاملة القائم على 4 محاور رئيسية، هي بناء رأس المال البشري والمهارات المستقبلية وتأسيس العمالة المتجهة وريادة الأعمال ونمو اللامركزي وتحسين الصحة والتغذية والرفاه وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة للجميع. كما بحث الاجتماع سبل تأسيس ريادة الأعمال وتطوير المهارات وإيجاد فرص عمل مستدامة في مختلف أنحاء البلاد. وناقش المشاركون إعداد خارطة طريق تنفيذية
تستند إلى عدد من العوامل الممكنة.

0: من بينها الحوكمة والبنية التحتية العامة الرقمية والتكامل بين البرامج والشراكات والأنظمة المتعمدة على البيانات، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة النتائج على المدين القصير والمتوسط والمدى. التعليق اليومي وموضوعه.
1: سيدي والسيدات، قدمنا لحضراتكم التعليق اليومي. الآن نقدم أغنية من الأفلام الهندية، ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج سباتلايت باللغة الإنجليزية وحديث الليلة حول كانشانجا.

0: इतने बजे ये वाली रोड बनाई, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ डिजिटल रिकॉर्ड. सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ इनोवेशन विल कीप कमिंग एंड लॉट ऑफ वर्क हैज बीन हैपनिंग देयर एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस ऑन अ वेरी सब्सटेंशियल लेवल. लाइक दे आर मेकिंग AI कोश फॉर मेकिंग अनेबलिंग इनोवेटर्स टू build solutions in regional languages also, like Indian languages, whether it's in Gujarati, Bengali, and I met some startups from Arunachal and Northeast also. So they are building, like one of the startup is building a kind of a system which translates their regional language, cultural ethos. Like we say, there are like simple things we follow in our life, that we don't eat rice some days in a week, why we don't eat. So these kind of translation in English or other languages with logic, and they are also preparing a digital course for it, which can be enabled in schools and colleges on a payment basis.
1: Global tech giants like Google, Microsoft, Amazon are all investing heavily in India's AI space. Prasoon, according to you, is this a blessing for our startups, or does it risk overshadowing homegrown innovation?
0: I think we should build our own funds, and we shouldn't rely more on this foreign tech giants. But the practicality is, yes, they are investing heavily because they know India is the hub. India has the talent, and the startups which they are working in India are working on the ground. So kind of solutions they are building, that is practical. But we should build our own resources independent of these tech giants. Definitely, we should collaborate with them till an extent where we need their knowledge base rather than becoming their client or they are acquiring our innovations.
1: Thank you so much, Prasoon Sharma, for being with us on Spotlight.
0: Thanks a lot.
2: You were listening to a discussion on Bharat Innovates 2026, showcasing India's startup revolution to the world. The participants were Prasoon Sharma, entrepreneur and public policy expert, and Rajesh Lake, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: Spotlight.
4: Jamalu Kanchan Janga. كانشنجنجا هي ثالث أكبر سلسلة جبال في العالم. كان يعتقد من عام 1838 حتى عام 1849 بأن ذلك الجبل هو أعلى جبل. إنه كتلة ضخمة من الصخر وترتفع منها عدة قمم ثلجية. يقع هذا الجبل على الحدود مع نيبال وسيكيم وعلى بعد 46 ميل فقط شمال غرب دارجيلينغ. على الرغم من أنه لم يمكن تسلقه حتى عام 1955 إلا أن أول محاولة جرت لتسلقه كانت في عام 1905، لكن 4 أفراد من ذلك الفريق الدولي لاقوا حتفهم في انهيار الصخور الثلجية. إن خطر مثل ذلك الانزلاق الثلجي وكذلك انزلاق الطين يوجد في كل مكان من تلك المنطقة. يجدر الذكر أن 3 فرق الأولى على الأقل لم تخاطر الصعود إلى قمة الجبل وتوقفت عند بضع ياردات من القمة، وذلك كعلامة احترام طوعية لشعب سيكيم الذي يعتبر القمة بأنها مقدسة. إن البعثة البريطانية الناجحة لعام 1955 حددت ذلك المعيار وتوقفت على بعد بضع ياردات من القمة الحقيقية احتراماً للاحتقادات المحلية. الفريقان الآخران، واحد بقيادة العقيد الهندي إن كومار في عام 1977 والآخر بقيادة متسلق الجبل البريطاني دونغ سكوت في عام 1979، احترما تلك العادة أيضا. تمت عدة مناقشات لمعرفة أصل اسم كانشنجنجا، لكن دوما تتم ترجمة الاسم لتعني 5 خزائن للثلج العظيم، وذلك تلميحا للقمم الخمسة العالية التي ترتفع من جبال الثلج المجاورة. بالنسبة للسكان المحليين، جبل كانشنجنجا البالغ ارتفاعه 8586 مترا هو ثالث أعلى جبل في العالم، وهو مسكن الآلهة التي تمنح الازدهار والعطف على السكان وأيضا البركة على أراضيهم. تعني كانشنجنجا الخزانات الخمسة العظيمة للثلج، لكن في الواقع الجبل له 7 قمم، ويقال على أن التيهور الثلجي الذي يغذف به كانشنجنجا هو الأكبر في العالم. تتحكم جبال كانشنجنجا في

حياة جميع الذين يعيشون تحت ظلالها. يعتقد شعب سكيم الجبل بأنه إله وأيضا مسكن إله ويعبدونه بالمثل. إنه خمسة خزائن التي تتمثل في خمسة أعمدة أو قمم، ولا يخاطر متسلقي الجبال الوقوف على القمة كعلامة احترام لمشاعر السكان المحليين. تقع كانشنجنجا بين ولاية السكيم الهندية على الشرق والجبال العالية من سلسلة مكالو بارون في الغرب، وتتقاسم حدودها الشمالية مع التبت. تختلط هنا البوذية مع الهندوسية، كما هناك تنوع حيوي غني حيث تجد الأشجار والنباتات الألبية والأستوائية، وهناك تنوع من ثقافات ومجموعات عراقية متعددة. إن هذه الأرض هي أرض قديمة تعتبر مهد تراث ثقافي قديم. وعند أقصى ركن في شرق نيبال هناك مقاطعة توبل جنج ومنطقة الحفاظ على كانشنجنجا التي هي موطن فهد الجليد العظيم والذي أوشك على الانقراض، كما هناك عدة حيوانات برية أخرى مهددة بالانقراض. تشكل التبت التي هي منطقة لها حكم ذاتي من الصين الحدود الشمالية بين ولاية سكيم الهندية، بينما ولاية سكيم الهندية تشكل الحدود على الشرق. إن منطقة الملاز هي دار لثالث أعلى قمة في العالم، وهي جبل كانشنجنجا الذي يبلغ ارتفاعه 8586 مترا. هناك 11 قمة أخرى في المنطقة جميعها لها ارتفاع أعلى من 7000 مترا. إن أعلى جزء من سكيم يقع في اتجاه شمال غربي. تشتهر سكيم لجبل كانشنجنجا لجبل كانشنجنجا ولها تنوع واسع من الطيور والحيوانات البرية وخليط من مختلف أجناس وعرق، وكذلك تراث ثقافي غني. كلمة سكيم تعني البيت السعيد، إنها تقدم شعورا بسحر الهيمالايا حيث بها أودية وغابات كثيفة وأزهار ونباتات جديدة. هذه المملكة السابقة بها ثلاث مجموعات سكانية، وهي ليبجا وبوتيا ونيبالية، التي تقدم خليطا منوعا من الثقافات. يحترم أهل السكيم ويقدسون جبل كانشنجنجا ويعتبرونه المعبود الحارس لأرضهم. يعتقد على أن مهرجان بانغ لاب سول يرجع جذوره إلى رؤية لهاتسون تيمبو، والذي فيه رؤية خلال تأمله في كهف في دونغري في غرب سكيم إله الجبل يسهر أمامه. أعلن ذلك الكاهن، وبهذا أعلن الكاهن الجبل كمعبود حارس للولاية. يتميز هذا المهرجان برقصة الفرسان.

سيدي وسادتي، أنا روح الموعد نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. أقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات على مستوى الوفود في فيلا كيرلوس التاريخية في مدينة نيس بفرنسا. ركزت المناقشة بين الجانبين على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية العالمية الخاصة بين البلدين لتشمل القطاعات الرئيسية مثل الدفاع والتكنولوجيا والتجارة. وقد رافق رئيس الوزراء مودي كل من مستشار الأمن القومي أجيت دوفال، وزير الشؤون الخارجية إس جي شنكر، وكيل وزارة الخارجية فيكرام مصري، وعدد من كبار المسؤولين. أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببروز الهند كقوة عالمية رائدة في مجال الابتكار، مشيرا إلى أن السؤال اليوم لم يعد عما إذا كانت الهند تبتكر، بل من سيبتكر بالتعاون مع الهند. سلط الضوء وفرة المواهب الهندية في الهند وأثنى على إنجازات البلاد مثل مهمة الشندية باعتبارها أمثلة على التميز التكنولوجي الهندي. صرحت إيران بأنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن مذكرة التفاهم المقترحة التي تهدف إلى إنهاء التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أفادت وسائل الإيرانية بأن المراجعات السياسية والقانونية والفنية للاتفاق المقترح لا تزال مستمرا. تأتي هذه التطورات في ظل مفاوضات مستمرة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عمله في التوصل قريبا إلى اتفاق إطاري. مع ذلك لا تزال السلطات الإيرانية تتوخى الحذر، كما وردت أنباء عن خروج احتجاجات في مدينة مشهد اعتراضا على الاتفاق المقترح. في إطار منافسات مونديال 2026، تلقى الألمانية مع كوروساوا الليلة في مباراة ضمن المجموعة الخامسة بمدينة هيوستن الأمريكية. وفي مباراة أخرى تواجه هولندا منتخب اليابان ضمن منافسات المجموعة السادسة. استهلت استراليا مشوارها في كأس العالم بداية مثالية بفوزها على تركيا في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الرابعة. أعلنت السفارة الهندية في سلطنة عمان عن إنقاذ جميع أفراد الطاقم الهندي وعددهم 14 شخصا من السفيرة الشراعية الآلية قفيرات الذي ترفع علم الهندي، وذلك بعد تعرضها لعطل في المحرك قبالة سواحل العمان. يختتم السفينة آينس شاردا بنجاح زيارتها إلى كولومبو في سريلانكا. اقتصاد الفضاء في الهند مرشح للنمو من 9 مليارات دولار إلى 45 مليار دولار خلال العقد المقبل حسب تصريحات الوزير دكتور جيتندر سينغ. سفارة الهند في أبو ظبي تعلن عن تغيير مزود الخدمات الخارجية لخدمات وجوازات السفر والتأشيرات في دولة الإمارات، حيث سيتم بدأ من تاريخ 1 يوليو قبول جميع الطلبات المتعلقة بجوازات السفر والتأشيرات والخدمات القنصلية الهندية من خلال مراكز مخصصة تديرها شركة الهند للسفر والسياحة. سيدي والسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة، وبهذا تنتهي النشرة، وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع ملقائي في برامج الصباحية. حتى ذلك حين استودعكم الله وأتمنى لكم الخير والبركة. مع السلامة.